فضل فرما دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. او ماي بلوفد الله، ماي رحيم الله، ماي كريم الله، موست فورجيفينج الله، موست كومباشنيت الله، موست لافينج الله، موست كيرينج الله، موست تولرنت الله، ستار العیوب غفار الذنوب اللہ. او مائی موسٹ بیلوڈ اللہ، مائی موسٹ بیوٹیفل اللہ، وی ہیو ایکسٹینڈیڈ ونس اگین اوور بیگنگ باولز بیفور یو مائی بیلوڈ اللہ. دا مور وی بیگ آف یو، دا مور ہیپی اینڈ پلیزڈ یو بیکم. اف وی ہیو ٹو بیگ آف ہیومن بیئنگز، دے بیکم اینگری اینڈ ڈسپلیزڈ. اف وی ڈونٹ بیگ آف یو، یو بیکم اینگری اینڈ ڈسپلیزڈ. Oh my beloved Allah, we are seeking from you, for you are our Khaliq, you are our Malik. Oh my beloved Allah, you are our sustainer, you are our cherisher, you are our nourisher, you are our Rabb, my beloved Allah. Mere Allah, hum teri taraf rujoo karte hain, we are turning towards you. We have extended our begging bowls before you. You have attached these begging bowls to our bodies, so that we may extend them any part of the night and day. Ya Allah, O my beloved Allah, you listen. You are not